يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه